0: Against all odds, Muir lived.
1: انت بنت قوية يا ميرا، صح؟ عشان هذا الوجع كله انت تحملتي وصرتي شاطرة وصرتي احسن من اول ان شاء الله، صح؟
2: ماما.
1: اه يا ماما.
2: هيك وقفوا. لا.
0: When Dr. Syed went back to Gaza in December, Mira was regaining her ability to walk.
3: The last time I saw her, she wasn't even opening her eyes. She was basically just kind of laying there after she was extubated.
1: بتقولك إنه حطت مناكير.
4: على finger. Wow. She's talking normally, like.
1: Mira,
4: yeah, all normal like before. So language is great. Standing, walking.
1: Oh, أنا ماسكة إيدها.
4: Yay, Mira! Oh, wow.
0: As Mira gets older, she will need additional surgeries, but she won't be able to get them in Gaza.
4: Still swollen.
0: Days after Dr. Syed left Gaza, Mira's family survived a third attack. She was getting physical therapy when an Israeli bomb hit the building next door.
5: طبعاً إنه بعد الإصابة في الطرف في الرأس إنه بنتي كمان تنصاب كمان مرة، فكان هذا الجنون عندي بحد ذاته.
0: Mira was spared, but her mother Isra was severely injured. She lost her leg.
1: إيش أخذت في الحصة؟ إيش أخذت في الدرس مع المس حنان؟ مش هتكون حياتي زي قبل. لازم أكون أقوى من هيك. لازم إني أنا أكون فعلاً مش يأسانة. بس أنا بحاول أدعمها قدر الإمكان نفسياً، حتى رغم وجعي، رغم مأساتي اللي أنا فيها، بدعمهم نفسياً دائماً.